في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك.